0: السلام عليكم نودي هيك ميجا هرتز تبي هي فيم جيم هاي هون ترين نبارن وفا بري بارا باز بري بقط كلا كنعة ده إهون ترين جه هون ميسلس لاعه مية دو كه شو يا إكو إهون ترين نامي بدل فوري راملا ألعوم ميجا مي شو كا مية دو ألعوم ميجا هون ترين نا فون كولا لا واه كا دك كارنوليس ألعوم ميجا هون ترين جه ريكوست كين هما هي منالا دي مونداني ألعوم مية دو راجع هندونا مي شو كوري أجن ديرو ألعوم مي باني دهنا بالا فا ميجا دي
1: ನೋದಿ ಹೇಗೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫುರತಮಲವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆ ಅಮೂಲ್ಯ ರಾಗಿ ಪದವ.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

نفسه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين معني أميون كتيرين إباميهم كتيرين رسولك فنوفي إكالانجي إكالانجي آيات إباميهم كمتن إكاليغي فانو كيواديوي أدي إباميهم طاهر كروي أدي فتا حكمة ebamihun nan uganna debbe ege kurin ebamihun tibi faalwe baya vegen wa uredume ga kan kashaware man allahang alukan ada kurma baro ala minbara riveti akhlaq libigane hayatu ga e matiwari sifatakan amal kurma bes angawa faave iman terikamuge matiwari ruhuga muslimun nan islam din uganna deni مان الله گه حق تن ادا کرم گه گتون فوری هم کما ایکو آلو ویتی وما ادی هم افدین الله گه آلو تکون نا ایکو ویوه معاملاتو گا ریویتی اخلاقی صفتن هیمنوما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.